نمتح للابد كبيد الجنة مزدوك بأب تمتح يومان مانا بارا فانسو جانة فانسو فارجان دو تريكي دو كونة موهيزة نوزا بريه كونتامو سي ماتري باري كريكي دو كومي يا لسان دو مفرس سو لار ديامو يا فورتا كلا كونسة لك كومي لانتين تيكو جو بريزي ليكامو لا مالي دو كاتي يابي اوكان اسوار دي سورتي شي ميم با كومو لا بيتا سارت با دو ركادي مامو اكوت لبريز سو نابارتمو les flancs, l'oseille, s'il en manque une